الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.

والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك فيمن تكون أنا مشتاق ولنك ما تعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عن غيب لاستكثرت من الخير ولمسني سوء

أم تر أنزلنا وكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين عبد شديد الذين يحبون الحياة الدنيا على الآخرة يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا بآياتنا أن خلقك من قرمة نور ويكرهم بأيام الله إن في الآيات

عذاب عليم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم التي اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يكونن سبوعة ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن

كنا تبعا فهل أنتم مغنون عنا قبل من جديد قالوا هدانا وهديناكم سواء علينا أجزعنا صبرنا ما لم نحيص وقال الشيطان

أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين عذاب أليم أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة

كل ما زهدتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وتنعبد الأصنام رب إنهن أضل كثيرا من الناس فانبعني فإنه مني أعطني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي وبني زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما في صدورهم وما يخفى على الله من شيء

طريق بالعمل أجب قدك واعتبرون ولم تكونوا منقوزتم من قبل ما لكم من زوال فسكنتم في مساجد ذي ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف عما بهم وضربنا لكم الأمثال قد مروا مكرهم وعند الله مكرهم منكم لو من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ثم تبدل

الكتاب لا يخرجنكم من معارك سبحان أبدا وموتنا لننصرنهم والله يشهد إنهم لكاذبون ويخرجنكم من عدو لن يقولوا ينصرهم وينصرهم فإنهم لكم من الأدباح ثم لا ينظرون أن تشهد ربتهم في صور مرة أدري أنكم لا تنصرون فقرتم لكم جميعا من أجل نصرا أو رائد بنظر جديد تسألهم عن قلوبهم ستاح ذلك أنهم قوم لا يعلمون

0: الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat di kala terang dan gelap, salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dan kupasan permasalahan oleh Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullahu ta'ala. Maka pada sesi yang kedua ini kami ingin mengangkat sisi yang lainnya dari topik utama ulama lantara umat di kala terang dan

سلام عند كلمتي ولكن منا أزهر ولكن منا أزهر من زينة الروم فنا كذلك السامري فأخذ عندنا دخله قوم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فسري أفلا إله

وكذلك أنزل القرآن عليا وصوح بين لعلهم يتقون لعلهم يتقون ويحفظ الله فتعلم الحق ولا تعلم

واصبر على ربك وسبح بحمد ربك والشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تنظر إليك إلا ما معنى به أبدا منهم تضحى الدنيا التي هم فيه ورزق ربك خير وأبقى مر أهلك الصلاة اصطبر عليها فاسألك رزقا نرزقك والعاقبة للتقوى وقل ربنا آتنا بعد من ربك

أصحاب الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم